مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

وقالت العرب أيضا: إذا كنت سندانا فاصبر، وإن كنت مطرقة فأوجع.

لذائذ الحواس ما أسرع ما تنقضي، ولذائذ القلوب ما أسرع ما تنقلب حسرات، أما لذائذ العقل فباقية.

أول درجات العلم الصمت، وثانيها الاستماع، وثالثها المحافظة عليه، ورابعها العمل به، وخامسها نشره بين الناس.

اللسان سيف مرهف لا ينبو حده، والكلام سهم مرسل لا يمكن رده.

قدم معن بن زائدة من اليمن ودخل على أبي جعفر المنصور فقال له: قد بلغ أمير المؤمنين عنك شيء، ولولا مكانك عنده ورأيه فيك لغضب عليك. قال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: إعطاؤك مروان بن أبي حفصة 1000 دينار لقوله فيك، معن بن زائدة الذي زيدت به شرفا على شرف بنو شيباني، إن عد أيام الفعال فإنما يوماه يوم ندى ويوم. قال: والله يا أمير المؤمنين ما أعطيته ما بلغك لهذا الشعر، وإنما أعطيته لقوله: ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن، فمنعت حوزته وكنت وقاءه من وقع كل مهند وسنان. فاستحي المنصور وقال: إنما أعطيته ما أعطيته لهذا القول. قال: نعم يا أمير المؤمنين، والله لولا مخافة الشنعة لأمكنته مفاتيح الأموال وأبحته إياها. فقال له المنصور: لله درك من أعرابي، ما أهون عليك ما يعز على الرجال وأهل الحزم.

دخل عمارة بن حمزة على المهدي، فلما استقر به الجلوس قام رجل كان المهدي قد أعده ليتهكم به، فقال: مظلوم يا أمير المؤمنين. قال: من ظلمك؟ قال: عمارة غصبني ضيعتي، وذكر ضيعة من أحسن ضياع عمارة وأكثرها خراجا. فقال المهدي لعمارة: قم فاجلس مع خصمك. فقال: يا أمير المؤمنين، ما هو لي بخصم؟ إن كانت الضيعة له فلست أنازعه فيها، وإن كانت لي فقد وهبتها له، ولا أقوم من مجلس شرفني به أمير المؤمنين.

قال أبو دلف العجلي: حججت فرأيت أبا العتاهية واقفا على أعرابي في ظل ميل، والميل منار يبنى للمسافر، وعليه شملة إذا غطى بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطى رجليه بدا رأسه. فقال أبو العتاهية: يا هذا، لولا أن الله أقنع بعض العباد بشر البلاد ما وسع خير البلاد جميع العباد. ثم قال له: من أين معاشكم؟ فقال: منكم معشر الحاج، تمرون بنا فننال من فضولكم، وتنصرفون فيكون ذلك. فقال له: إنما نمر وننصرف في وقت من السنة، فمن أين معاشكم؟ فأطرق الأعرابي ثم قال: لا والله لا أدري ما أقول، إلا أن نرزق من حيث لا نحتسب أكثر مما نرزق من حيث نحتسب. فولى أبو العتاهية وهو يقول: ألا يا طالب الدنيا، دع الدنيا لشانيك، وما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيك.

أوفد سعيد بن سالم على الرشيد شاعراً باهلياً فأنشده قصيدة حسنة، فاستراب به الرشيد وقال: أسمعك مستحسناً وأكرمك متهماً، فإن كنت صاحب هذا الشعر فقل في هذين، وأشار إلى الأمين والمأمون وكانا جالسين، فقال: يا أمير المؤمنين، حملني على غير الجدد هيبة الخلافة ووحشة الغربة وروعة المفاجأة وجلالة المقام وصعوبة البديهة وشرود القوافي على غير الروية، فليمهلني أمير المؤمنين حتى يتألف نافر القول. فقال الرشيد: لا عليك ألا تقول، فقد جعلت اعتذارك عوض امتحانك. فقال: يا أمير المؤمنين، نفست الخناق وسهلت ميدان السباق. ثم قال: بنيت لعبد الله بعد محمد ذرى قبة الإسلام فاخضر عودها، هما طنباها بارك الله فيهما، وأنت أمير المؤمنين عمودها. فقال الرشيد: بارك الله فيك، سل ولا تكن مسألتك دون إحسانك. فقال: الهنيدة، أي المئة من الإبل يا أمير المؤمنين. فأمر له بها وبخلع نفيسة وصلة جزيلة.

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا في المسجد، فمر به رجل فقال: ويل لك يا عمر من النار. فقال: قربوه إلي. فدنا منه فقال: لما قلت ما قلت؟ قال: تستعمل عمالك وتشترط عليهم ثم لا تنظر هل وفوا لك بشرط أم لا. قال: وما ذاك؟ قال: عاملك على مصر اشترطت عليه فترك ما أمرته به وارتكب ما نهيته عنه، ثم شرح له كثيرا من أمره. فأرسل عمر رجلين من الأنصار فقال لهما: انتهيا إليه فاسألا عنه، فإن كان كذب عليه فأعلماني، وإن رأيتما ما يسوءكما فلا تملكاه من أمره شيئا حتى تأتيا به. فذهبا فسألا عنه فوجداه قد صدق، فجاءا إلى بابه فاستأذنا عليه، فقال صاحبه: إنه ليس عليه اليوم إذن. قالا: ليخرجن إلينا أو لنحرقن عليه بابه. وجاء أحدهما بشعلة من نار، فدخل الآذن فأخبره، فخرج إليهما فقالا: إنا رسولا عمر إليك لتأتيه. قال: إن لي حاجة تمهلانني إلى أن أتزود. قالا: إنه عزم علينا ألا نمهلك. فاحتملاه وأتيا به عمر، فلما أتاه سلم عليه فلم يعرفه، وقال له: من أنت؟ وكان رجلا أسمر، فلما أصاب من ريف مصر ابيض وسمن، فقال: أنا عاملك على مصر، أنا فلان. قال: ويحك، ركبت ما نهيت عنه وتركت ما أمرت به، والله لأعاقبنك عقوبة أبلغ إليك فيها. ائتوني بكساء من صوف وعصا و300 شاه من غنم الصدقة. ثم قال له: البس هذه الدراعة، فقد رأيت أباك وهذه خير من دراعته، وخذ هذه العصا فهي خير من عصا أبيك، واذهب بهذه الشياه فرعها في مكان كذا، وذلك في يوم صائف، ولا تمنع السابلة من ألبانها شيئا إلا آل عمر، فإني لا أعلم أحدا من آل عمر أصاب من ألبان غنم الصدقة ولحومها شيئا. فلما ذهب رده وقال: أفهمت ما قلت؟ فضرب بنفسه الأرض وقال: يا أمير المؤمنين، لا أستطيع هذا، فإن شئت فاضرب عنقي. قال: فإن رددتك فأي رجل تكون؟ قال: والله لا يبلغك بعدها إلا ما تحب. فرده فكان نعم الرجل.

من أقوال العرب المأثورة: لا تعجب ممن لم يعظك في حياته فقد صار واعظا بموته.

بيضة اليوم خير من دجاجة الغد. لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك حتى لا تجد نفسك يوماً أرخص مما ترتدي. رب بعيد أنفع من قريب. علامة الأحمق ثلاث: سرعة الجواب وكثرة الالتفات والثقة بكل إنسان. وقالت العرب أيضا: إياك أن تطمح في الأنس بالله وأنت تحب الأنس بالناس، وإياك أن تطمح في المنزلة عند الله وأنت تحب المنزلة عند الناس.

لا تعتذر لمن لا يحب أن يرى لك عذراً، ولا تستعن بمن لا يحب أن تظفر بحاجتك. لا تحدث السفهاء بالحكمة فإنهم يكذبونك، ولا تحدث الحكماء بالباطل فإنهم يمقتونك.

إياك وصاحب السوء، فإنه كالسيف المسلول، يروق منظره ويقبح أثره. الحلم غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاستر خلل عقلك بحلمك، وقاتل هواك بعقلك.

البلاء سراج العارفين، ويقظة المريدين، وصلاح المؤمنين، وهلاك الغافلين. ولا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يأتيه البلاء فيرضى ويصبر.

من أراد الغنى بغير مال والكثرة بلا عشيرة فليتحول من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وأبى الله أن يذل إلا من عصاه.

أخ لك كلما لقيك أخبرك بعيب فيك خير من أخ كلما لقيك وضع في كفك ديناراً. إذا أردت أن تقترب من درجة الصالحين فأغلق باب الراحة وافتح باب الجهد، وأغلق باب النوم وافتح باب السهر، وأغلق باب الأمل وتأهب للموت.

ازددت تواضعا ما ازددت عظمة فتنال رضا الله. الأيادي ثلاث، يد بيضاء وهي الابتداء، ويد خضراء وهي المكافأة، ويد سوداء وهي المن. اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تحفظون.

0: مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله.
1: مزون الحكمة، مزون الحكمة، رحلة يومية على صوت الخليج.
2: أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في تربية الأولاد في الإسلام، لازلنا في الجزء الثاني في الوسائل الفعالة لهذه التربية، من تعويد وتلقين إلى موعظة إلى ملاحظة إلى عقاب إلى ربط إلى تحذير. محور الدرس اليوم التحذير كوسيلة فعالة من وسائل التربية في الإسلام. أيها الإخوة، من مظاهر الارتداد إعطاء الولاء والمحبة والحاكمية والطاعة لغير الله. الولاء، الولاء يعني اتباع، الولاء يعني حب، الولاء يعني استرشاد، الولاء يعني اهتداء. من هو وليك؟ من تراه كبيرا؟ من تراه مفلحا؟ أهل الدنيا، الغرب بإباحيتهم، بشذوذهم، بانحرافهم، بأكلهم الربا، بعدوانهم على الشعوب، هؤلاء عندك كبار؟ لا والله، ليسوا كبارا أبدا، هم صغار، لأنهم عبء على البشرية وليس في خدمتها. فالولاء الحب، الولاء الاتباع، الولاء التقدير. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. إعطاء الولاء والمحبة والطاعة لغير الله. لكن حتى أكون دقيق معكم، لا بد من استثناء واحد. لو واحد غير مسلم أحسن لك، أو كان منصف معك، أو خدمك، فأنت بحكم إنسانيتك وبحكم فطرتك تحبه. أنا أطمئنك أن هذا الحب لا علاقة له بالولاء والبراء، هذا حب فطري. يا داود، ذكر عبادي بإحساني إليهم، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لو أنه لك قضية عند قاضي غير مسلم، وكان حكمه عادل، وخصمك قوي جدا وغني جدا وأغرى بأشياء كثيرة وحكم بالعدل، أنت تحبه قطعا، وإذا أحببته لست مخطئا، إنك تحب الكمال الذي فيه، تحب عدله، تحب إنصافه، تحبه أنه رفض الإغراءات، له مواقف معينة، هو يرى ذلك، هو قاضي. فإذا كان جاءك خير من إنسان غير مسلم وبغير قصد، يعني بغير قصد فتنتك، بريء يعني، يعني بيكون في مطب، يعني بيكون في طعم، هذا موضوع ثاني. إذا هذا الخير كان طعما أو كان مطبا، موضوع ثاني. أما إذا خير عادي مبني على كرم أخلاق، ما في مانع، إن الله يحب معالي الأمور. شيء آخر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون من حد الله ورسوله. إن أنت ولاءك للإيمان. أخواننا الكرام، في موضوع أرجو الله أن أوفق إلى توضيحه. أول شيء الولاء والبراء. إن كنت موالياً للمسلمين، للمؤمنين، لأهل الحق، وجاءتك شبهة كبيرة، لأنك توالي أهل الحق، توالي القرآن، بتراجع نفسك لعل هذه التهمة غير صحيحة، لعلها مفترات، لعلها كيدية، ما بتقبل رأساً. من كان ولاؤه لأهل الطرف الآخر يقبل أي شبهة، يقبل أي تهمة مباشرة، يقبلها من دون دليل، يقبلها. فالدليل على ولائك للدين أنك لا ترضى أن يكون هناك سلبيات في الدين، تبحث عنها، تحاول أن تزيلها، تحاول أن ترد عليها، تحاول أن تحقق في الأمر. يعني واحد قيل عن والده إنه مخطئ، وابن بار بيتأكد، بيطلب الدليل، بيسأل والده. أما قيل عن والده تهمة كبيرة، ما سأل ولا نفاها عنه، بالعكس فرح، متى ده مو ابنه. معناها مو ابنه أنت. واحد اتهم والدك بالسرقة، ووالدك محترم جدا، وأنت ما باليت، لازم تطلع من جلدك، لازم تدافع، تحقق، تطلب الدليل، تسأل والدك. أي البلاء؟ لكن ما في ولاء أبدا. أي تهمة ألصقت بالدين تقبلها ببساطة. إذن ما في ولاء. من مظاهر الارتداد الموسعة، ضيق أن تعلن أنك لست مسلما، لكن من مظاهر الارتداد الموسعة كراهية شيء في الإسلام. أنا أكره الحجاب مثلا، هذا ارتداد لكن موسع. أنا أكره نظام الزكاة، أنا أكره صلاة الفجر. يا أخي صعبة، واحد نايم مرتاح، دنيا شتي، عود فيه وتوضى وصلي. هناك من يقول ذلك. أنا أكره غض البصر، أنا أكره الحج. كثير ناس حجوا قال لك والله لو مدوا لي سجاد ما بعيدة. هذا ارتداد، هذا ارتداد لكن مخفف. نعم، أن تكره شيئا في الإسلام. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أخواننا الكرام، الدرس تحذيرها، لا تقلقوا، بس الدرس تحذيري. تكره شيء بالإسلام يا أخي، يا أخي شو هالأسرة هي متزمتة، حرم لك وسلم لك، التعبير العثماني. شو حناكله زوجته، ناكله ياهل وعدت معنا مثلا. بيكره، لا بيكره يكون في فصل، بده يقعد مع الكل، بده يمزح مع الكل، بده يملئ عينيه من محاسن كل النساء. إذا بتكره شيء بالإسلام، بتكره الحجاب، بتكره غض البصر، بتكره صلاة الفجر، بتكره الحج مثلا، مشكلة. هذا نوع من الارتداد. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أخواننا الكرام، أيضا من مظاهر الارتداد الاستهزاء بشيء من الدين أو بشعيرة من شعائر المسلمين. هناك من يحاكي عبادة محاكاة شكلية، هناك من يستهزئ بإنسان ورع بغض بصره. يعني في كتير حالات استهزاء، من واحد ورع من مثلا بيفاجئوه فرضا. فأي استهزاء أو استخفاف بمظهر إسلامي أو بعبادة إسلامية أو بشعيرة إسلامية أو بشيء إسلامي، هذا دليل الارتداد عن الدين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعني عد للمليار قبل أن تستهزئ بعبادي أو بشعيرة. هذا دين الله عز وجل، هذه شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني أحيانا أشخاص كثيرون لا يحلو لهم المزاح إلا على أهل الدين، يقلدونهم في صلواتهم وفي سلامهم وفي ورعهم وفي غض بصرهم وفي ضبطهم لألسنتهم، يقلدونهم ويستهزئون. يقول الله عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. من مظاهر الارتداد عن الدين تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. من مظاهر الارتداد عن الدين أن تؤمن ببعض هذا الدين وأن تكفر ببعضه الآخر. هاي مو معقولة، لا تقنعني. مين أنت؟ من أنت؟ أنت مشرع؟ أنت مخير بالقبول أو الرفض؟ يأخذ ما يطرب له. قضايا العبادات تعجبه، أما قضايا ترك الربا لا يعجبه. العبادات تعجبه، أما قضايا عدم الاختلاط لا يعجبه. فلذلك هذا الذي يأخذ ما يعجبه، يأخذ ما كان هينا عليه، ما كان سهلا، ويرفض ما كان صعبا، هذا نوع من الارتداد المخفف عن الدين. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن من مظاهر الارتداد الاستهزاء والغمز بفعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، كأمثال من يغمز النبي في تعدد زوجاته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من مظاهر الارتداد أيضاً أن تدعي أن للقرآن باطناً وظاهراً، والباطن يخالف الظاهر. اللي الله أمره واضحاً وصريحاً، الله عز وجل لا يريد هذا من هذه الآية، يريد شيء آخر. يعني أنت معقول تقول لإنسان ائتني بكأس ماء، فجاءك بكأس ماء وهو بريء ومطيع؟ ليس قصدي أن تأتي بالماء، الله يصلح، لكن ماذا قلت أنت يا سيدي؟ قلت لي كأس ماء. لا لا، أنا أقصد شيء آخر، أنت لم تفهم. هذا شيء فوق طاقة البشر، أن يقول الله كلاما له معنى آخر، له معنى يخالف ظاهره. لا، هذا كلام مرفوض. المطلق على إطلاقه والظاهر على ظاهره، إلا إذا كان هناك قرينة مانعة من المعنى الحقيقي. يعني أقول في بيتنا زهرة، مو زهرة، مو هذا قصده. يعني قصده في عنده بالبيت مثلا عالم زايره مثل الوردة يا أخي. لا، قال لك في بيتنا زهرة. أما لو قال لك في بيتنا زهرة تلعب، معنى طفل، لأن الزهرة لا تلعب. الزهرة تلعب قرينة تمنع ورود المعنى الحقيقي. فإذا كان الكلام له ظاهر واضح نأخذه على ظاهره، لا نأخذه على باطنه، أو على باطن تدعيه أنت وليس له باطن القرآن الكريم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. أخواننا الكرام، من يبتغي الفتنة فهو نوع من الارتداد، يعني بيرتاح إذا أشاع الفاحشة في الذين آمنوا، روج قصص لا أصل لها، بيرتاح إذا هي استنساخ تفضل وكأنه منتصر. شو صار يعني هي استنساخ؟ هي ولد طفل من دون أب، وكأنه الدين انتقض. يا الله سمح بذلك. وإذا سمح بشيئين على خلاف تصميمه ليكون هذا السماح تأكيدا لكمال تصميمه، إذا سمح بشيء على خلاف تصميمه ليكون هذا الشيء بعد حين يثبت كمال تصميمه. الله عز وجل حفظ كتاب الله، وليس معنى حفظ كتاب الله أنه لا تجري محاولة لتغييره. جرت آلاف المحاولات لكنها لم تنجح، لكنها لم تنجح. إذن عدم نجاحها تأكيد لحفظ الله لكتابه. بعدين قرأت خبر عن بعض البلاد العربية أنه 9 ملايين شاب في 35 لا يستطيعون الزواج، بلد فقير وتعداد سكانه كبير جدا، وفي 6 ملايين فتاة تجاوزنا 35 ولم يتزوجن. أما طفل الاستنساخ فيما قال لي بعض الأطباء وأظنه صادق فيما يقول أنه بيكلف 200,000 دولار. البنات على عرض الطريق والشباب على عرض الطريق، ويا مين يشيل بالتعبير العام، وبدنا ندفع 200,000 دولار منشان نجيب طفل بالاستنساخ مثلا. وأنا مع ذلك أتمنى على الإخوة الدعاة جميعا أن يتريسوا، لا تتسرعوا بإصدار الأحكام. يعني هذا الشيء سوف يكشف خلله بذاته، لا تتسرعوا بإصدار الأحكام. لكن أنا بتألم لما بشوف إنسان مؤمن اتزلزل إيمانه بالاستنساخ، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، في تمازج بين الجينات المذكرة والجينات المؤنثة، بين جينات الحوين وبين جينات البويضة. بتقولوا أنه ويعلم ما في الأرحام، عرفوا ولا عليكم ذكر لما أنثى. يا الله قال يعلم من في الأرحام، يعلم ما في الأرحام. في 1000 صفة بالخارطة الجينية من يعلمها إلا الله. مرة قال لي واحد عم يعرفوا شوفي بالجنين ذكر أم أنثى، قلت له أنا بعرف. قال شو والله بعرف أنا. قال شلون؟ قلت له يا ذكر يا أنثى، شو هالهبل. من مظاهر هذا الارتداد أيها الإخوة، وهذا آخر بند وقد أطلت عليكم، عدم معرفة الله المعرفة الصحيحة، كأن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، أن تعرف ما يليق به وما لا يليق به، أن تعرف شيئا عن كمالاته، شيئا عن كمالات الأنبياء. معك تفاصيل، يعني أيام الإنسان بيترضى عن عنتر أحيانا، كم هو جاهل لو ترضى عن عنتر. لو قال عنتر العبسي رضي الله عنه بيكون متعمق بالدين. في أشخاص هكذا، واحد أدى فريضة الحج وراجع بالطيارة وله يعني مكان مرموق في بلده، قال والله شيء ممتاز، الحقيقة فيه خدمات رائعة، بس لو عملوه على 5 دورات والله أريح، إنه كل شهرين موسى. قديش متعمق بالدين وعرفان أحكام الحج وأحكام فرضية الحج وأحكام مناسك الحج.

0: بأن نحذر منها طلابنا، وأن نحذر منها من نعلمهم وأولادنا. فالأب ينبغي ألا يسكت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخفاس. ناقش ابنك، تسأله، أما إذا كان تاركه وعاءه فارغ ملئ بالباطل ملئ بالضلال، ثم تفاجأ أنه ابنك ليس على ما ينبغي أن يكون، أو تلميذك ليس على ما ينبغي أن يكون، ما بتحذره إطلاقا. فالتحذير يقابل الربط، كما أنني في الدرس السابق دعوت إلى أن تربطه بالدعوة والدعاء، أن تربطه بشيء يشغله وينفعه، أن تربطه بالدين بالقرآن، الآن أن تحذره من أكبر شيء يهدد هذا الدين هو الارتداد. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع أساليب تربوية مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

عن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، محب لله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى ننزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله.

الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: قد أفلح من تزكى. الدكتور محمد عياش الكبيسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان بالله. الإيمان بالله هو القاعدة الأولى والشرط الأول لتحقيق معنى السعادة، السعادة المطلقة، السعادة الجامعة لكل معاني الخير في الدنيا والآخرة. الإيمان بالله ليس معناه الإيمان بوجود الله فحسب، وإنما الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، الوجود الذي يتناسب معه كإله خلق هذا الكون واتصف بصفات الألوهية. هذا الإيمان الذي ينبع من القلب والفكر يتفاعل مع نفسية الإنسان في رابطة قوية مع الخالق الذي خلق الإنسان هذا، والذي خلق الأرض، والذي خلق الموت والحياة. هنالك فرق كبير بين أن يؤمن الإنسان بالله إيمانا فلسفيا، إيمانا نظريا، حل له عقدة، حل له مشكلة. كثير من الناس يفكرون في من وراء هذا الكون، من الذي خلق هذا الكون، من هي العلة الأولى، أو ما هي العلة الأولى كما يسمونها في صناعة هذا الكون أو في إيجاد هذا الكون. هذه عقدة عقلية أوصلت بعض الفلاسفة إلى القول بضرورة وجود خالق لهذا الكون، لكنهم لم يتوصلوا إلى الإيمان بخصائص هذا الخالق وإلى الاعتراف بحق هذا الخالق. أفلاطون مثلا كان يقول أنا أؤمن بالله لكن الله ليس له دخل في الحياة، لأن الله في نظرية أفلاطون كأنه حل عقدة فلسفية في ذهن أفلاطون حينما يقول الله موجود، لأنه لا يستطيع أن يفسر وجود هذا الخلق من دون خالق. لكن ما هي حقوق الإله هذا؟ هذا الخالق العظيم الذي أنتج إن صح التعبير هذا الكون بماذا يتصف؟ وهل هذه الصفات لصيقة بنا؟ هل لها صلة بنا؟ الإيمان في المفهوم الإسلامي، في المفهوم التربوي الذي ربانا عليه معلمنا ومربينا الأول محمد عليه الصلاة والسلام، لا يقتصر على الإيمان بوجوده سبحانه، وإنما هذا الإله مستحق لكل صفات الإلوهية، فهذا الإله على كل شيء قدير. فكر معي أخي المسلم، أخي المؤمن، ماذا ستترك في نفسك؟ هذه العقيدة، عقيدة إن الله على كل شيء قدير. الله قادر على أن يحييك وأن يميتك، الله قادر على أن ييسر لك كل الأسباب، الله قادر على أن يدفع عنك كل الشرور، الله قادر، الله قادر، الله قادر. هذه لو عشت معها وفيها حياتك تتغير، نظرتك للأمور تتغير، نظرتك للمشاكل تتغير، نظرتك للعقبات تتغير. أنت في حمى من؟ أنت في حمى الخالق الذي لا يعجزه شيء، أنت في حمى الخالق الذي هو على كل شيء قدير. وإذا كانت قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء، فإن علمه أيضا شامل لكل شيء. إن الله بكل شيء عليم. يعني أنا الآن أتحدث، الله يسمع كلامي، وأنت تسمع، والله سبحانه وتعالى يعلم أنك تستمع الآن لكلامي، والله سبحانه وتعالى يعلم نواياي في قلبي وفي داخلي، لماذا أنا أتكلم، ويعلم نواياك أنت، لماذا أنت الآن تسمع، وماذا بعد أن تسمع، وماذا بعد أن أتكلم. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. إيماننا نحن البشر بأن الله يعلم حالنا أينما كنا وكيفما كنا وفي أي طريقة نعيش، هذا له تأثير في حياتنا. وإذا كان الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم مع قدرته الشاملة يجعلنا نخاف، نعم، لكن الله يطمئننا أكثر حينما يردد في قرآنه العظيم الرحمن الرحيم. هذا الذي يمتلك القدرة المطلقة ويمتلك العلم المطلق ليس سلطانا متجبرا، وإنما هو حبيب للقلوب، حبيب للناس، يحب الرحمة لهم، سمى نفسه الرحمن الرحيم مع صفات أخرى لهذا الخالق العظيم تبارك وتعالى في فرصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قد أفلح من تزكى. الدكتور محمد عياش الكبيسي.
3: كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله مستمعين الكرام. في بدر كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحين الفرصة ليتعرف على القوم، يتعرف على المشركين. كم عدد المشركين؟ كم خرجوا؟ من خرج معهم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر ويسأل عن أهل بدر. يقول الراوي: فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وبدر بئر. يقول الراوي أن هذا المكان هو مكان بئر، فسبقنا المشركين إليها إلى هذا البئر، فاختاروا هذا المكان ليعسكروا فيه. يقول الراوي: فوجدنا فيها رجلين، رجل من قريش ورجل آخر هو مولى لعقبة بن أبي معيط. يقول الراوي: فأما القرشي فانفلت، ذهب، لم نستطع أن نقبض عليه، أما المولى أخذناه وجئنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: نحن في الطريق تعبنا ونحن نقول له كم القوم، لكنه لا يجيب، وإجابته واحدة: هم والله كثير عددهم، شديد بأسهم. فلما سمع المسلمون هذا الكلام، كلما سمعوا ضربوا حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي فطنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكاءه. كيف يفعل الإنسان مستمعين الكرام في المواقف الصعبة؟ هنا يبان أصحاب العقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله كم القوم، فأجاب بنفس الإجابة: هم والله كثير عددهم، شديد بأسهم. فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره كم هم فأبى. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعرف على العدد بطريقة أخرى، هنا من ذكائه عليه الصلاة والسلام، سأله: كم ينحرون من الجزر، كم يذبحون في اليوم، كم جزور يذبحون؟ فقال هذا الرجل الذي قبض عليه، قال: 10 كل يوم يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم 1000 كل جزور ل100 وتبعها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتعرف على الإجابة بفطنته وبذكائه. أيضا من ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فطنته عليه الصلاة والسلام، إن كان هناك قد حصل موقفا بدأ الناس يتحدثون فيه ويصبح جدال، كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار الإسراع ويجد في السير. لماذا؟ حتى لا يدع هناك مجال للقيل والقال، للحديث: فلان ماذا قال، فلان ماذا نقل عنه، هل صحيح أن فلان قال كذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أين أخذنا ذلك؟ لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق، بدأ الناس يتحدثون بعدما نادى الأنصار: يا للأنصار، في الحادثة المشهورة، ونادى المهاجر: يا للمهاجرين. فاجتمع الناس وبدأ الناس يتحدثون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ثم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وذهب كل منهم إلى طريقه. عبد الله بن أبي هنا بدأ يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، فكأنه يقول: هذا جاء إلى مكة وبدأ يقسم بين الناس، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. فسمعه أحد الصحابة وانتقل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى عبد الله بن أبي فقال: والله ما قلت ذلك، وإنما فلان عبد الله بن زيد كان صغيرا في السن، يعني لم يسمع، كأنه لم يسمع يعني، أو أنه اختلط عليه، لأنه كان صغير في السن في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر القوم بأن يتحركوا، وبدأ الجد بالسير، وما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الراوي يقول: فسار النبي عليه الصلاة والسلام في وقت لم يعهد عليه، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتاد عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يسيرهم في هذا الوقت إطلاقا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يخفف من القيل والقال، حتى يخفف من الجدال والنقاش والعراك. حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحصل ما حصل بعد ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل تصديق الحادثة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عز وجل عليه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى آخر الآيات التي أنزلت على نبينا الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأيضا من ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام ومن فطنته وحرصه في تلك الحادثة التي لما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في طليعة للمشركين وهو في سفر من أصحابه، تلك الحادثة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووجد طليعة من المشركين، هؤلاء كانوا يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منهم يبحث عن خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هؤلاء: من خرج؟ كيف خرجوا؟ أين هم الآن؟ كم سمعتم عنهم؟ وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد في قوله نحن من ماء يعني أنه من ماء، الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، كل واحد منا من ماء، من نطفة، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله يسألهم لم يعرفوا مقصد النبي، ولم يعرفوا أنه هو النبي أصلا يعني، فكانوا ظنوا أنه يعني من أحياء اليمن، حتى أن ابن هشام يقول: فقالوا أحياء اليمن كثيرة لعلهم منهم، ثم انصرفوا، يعني لعل النبي ومن معه من هذه الأحياء، ثم انصرفوا. فهنا تتجلى لنا فطنة النبي عليه الصلاة والسلام وحرص النبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبينا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا شفاعته. أراكم على خير، سلام عليكم ورحمة الله.
3: كنتم مع كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إعداد وتقديم الشيخ عبد الله البعينين. أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
5: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الحديث موصولا معكم في أساليب التعبير القرآني، وقد يختلف نوع الفعل في الآية الواحدة والمقام الواحد، ولهذا سر وراء هذا الاختلاف. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: قال

تشركون. فلماذا قال إني أشهد الله واشهدوا، ولم يقل إني أشهد الله وأشهدكم؟ قال الزمخشري في هذا: لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وشدة معاقده، وأما إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم ودلالة على قلة المبالاة بهم فحسب. فعدل بهم على اللفظ الأول لاختلاف ما بينهما، وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة، كما تقول لمن يبس الثرى بينك وبينه اشهد على أني لا أحبك. وصيغ الأفعال الماضية لها معان بلاغية تفيدها في مقامات مختلفة، فالقرآن الكريم يختار صيغة فعل على صيغة أفعل، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فقال الله: نزلنا على وزن فعلنا، ولم يقل أنزلنا على وزن أفعلنا، لأن المراد النزول على سبيل التدرج والتنجيم، وهو من مجازه لمكان التحدي، وذلك أنهم كانوا يقولون، أي مشركو قريش، لو كان هذا من عند الله مخالفا لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا نجوما سورة بعد سورة وآيات غب آيات على حسب النوازل وكفاء الحوادث وعلى سنن ما ترى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقا حينا فحين وشيئا فشيء حسب ما يعن لهم من الأحوال المتجددة والحاجات السانحة. لا يلقي الناظم ديوان شعره دفعة، ولا يرمي الناثر بمجموع خطبه أو رسائله ضربة، فلو أنزله الله لأنزله خلاف هذه العادة جملة واحدة. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فقيل: إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله هكذا على مهل وتدرج، فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه، وهلموا نجما فردا من نجومه. وأيضا هناك فرق بين دلالة فعل وافتعل، وقد تكلمنا في ذلك عن قوله سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقلنا إن كسبت على وزن فعلت، واكتسبت على وزن افتعلت. قال الزمخشري في هذا: فإن قلت لما خص الخير بالكسب والشر بالاكتساب، قلت في الاكتساب اعتمال، فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد، فجعلت لذلك مكتسبة فيه، ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال. وقال غيره غير ذلك، فقالوا إن الحسنات هي فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها، فلا يحتاج فيها إلى اعتمال، بل يحتاج
في اعتمال وجد إلى الشر، فهذا ما جرى من الكلام عن فعل وافتعل، وما أتى عليها من قوله سبحانه وتعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. فهذا موقف عجيب يستوحي حركة بناء الفعل الماضي للمجهول، ويقول: وألقي السحرة، أي خروا سجدا، كأنما ألقاهم ملق لشدة خرورهم، وقيل لم يتمالكوا مما رأوا فكأنهم ألقوا. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يقول الزمخشري: ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلالة والكبرياء، وأن تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادر وتكوين مكون قاهر.

0: حدث محقق الوقوع، كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هو فتح مكة، وقد نزلت مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة عام الحديبية، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بالفتح، وجيء به على لفظ الماضي على عادة رب العزة سبحانه في إخباره، لأنها في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر ما لا يخفى. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى في بداية سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فنجده أنه أتى بالماضي، أتى أمر الله، ثم قال فلا تستعجلوه بصيغة المضارع، فأتى بصيغة الفعل الماضي لتحقق الوقوع، وأن أمر الله سبحانه وتعالى واقع لا محالة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أساليب التعبير القرآني مع الشيخ محمد يحيى طاهر.
2: قصائد يتيمة. إني وجدت الخيل،
3: أنا ابن جلاء
2: وطلاب،
3: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي. في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك، سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
4: أمن ريحانة الداعي ضداني لما استجمع،
5: قد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت، سريعا لدى الهيجة إلى من دعاني.
6: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع قصيدة يتيمة أخرى في برنامج قصائد يتيمة. يتيمة اليوم للشاعر ابن زريق البغدادي، واسمها فراقية البغدادي، من أشهر القصائد اليتيمة ومن أكثرها غرابة. ذكر صاحب الوافي بالوفيات أنها قصيدة مدح، وهو ما جعل نعمان ماهر الكنعاني يشكك في وجود ابن زريق لغياب المدح في قصيدته. لكن صاحب مصارع العشاق يورد رواية أخرى أقرب للصحة، حيث يقول إن رجلا من أهل بغداد قصد أبا عبد الرحمن الأندلسي وتقرب إليه بنسبه، فأراد أبو عبد الرحمن أن يبلوه ويختبره، فأعطاه شيئا نزرا، فقال البغدادي: إنا لله وإنا إليه راجعون، سلكت البراري والبحار والقفار إلى هذا الرجل فأعطاني هذا العطاء النزر، فانكسرت إليه نفسه واعتل فمات. وشغل عنه الأندلسي أياما ثم سأل عنه، فخرجوا يطلبونه فانتهوا إلى الخان الذي كان فيه، والخان يعني الفندق بلغة اليوم، وسألوا الخانية عنه يعني العاملة في الفندق بلغة اليوم أو بلهجة اليوم، فقالت إنه كان في هذا البيت ومنذ أمس لم أره، فصعدوا فدفعوا الباب فإذا بالرجل ميت وعند رأسه رقعة كتب عليها قصيدته. وهناك رواية أخرى أن ابن زريق البغدادي أراد أن يهاجر نظرا لظروف العيش الصعبة في بغداد،

0: ونظرا لإمكانياته الضئيلة، لكن زوجته يعني توسلت إليه ألا يهاجر، فقال لها لا ورفض وأصر على الهجرة إلى الأندلس بحثا عن تحسين وضعه يعني. ولكن بعد أن هاجر وتركها لدموعها وبكائها لم يجد ما كان يتمناه من سعة العيش أو سعة الرزق، فمات ووجدوا هذه القصيدة بجانبه وهو ميت موجهة إلى زوجته، يقول فيها: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله، فهو مضن القلب موجعه، قد كان مطلعا بالخطب يحمله، فضيقت بخطوب الدهر أضلعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالرغم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه، إن الزمان أراه في الرحيل غنى ولو إلى السند أضحى، وهو يزمعه تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدا، وكم ممن يودعه، وما مجاهدة الإنسان توصله رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه، قد وزع الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه، والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي، ألا إن بغي المرء يصرعه، والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه إرثا ويمنعه من حيث يطمعه، أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، وكم تشفع بي ألا أفارقه وللضرورات حال لا تشفعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه، لا أكذب الله ثوب الصبر منخرق عني بفرقته، لكن أرقعه إني أوسع عذري في جنايته بالبين عنه وجرمي لا يوسعه، أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه، اعتدت من وجه خلي بعد فرقته كأسا أجرع منها ما أجرعه، كم قائل لي ذقت البين قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه، ألا أقمت فكان الرشد أجمعه، لو أنني يوم بان الرشد أتبعه، لو أنني لم تقع عيني على بلد في سفرتي هذه إلا وأقطعه، إني لأقطع أيامي وأنفدها بحسرة منه في قلبي تقطعه، بمن إذا هجع النوام بت له بلوعة منه ليلي لست أهجعه، لا يطمئن لجنبي مضجع وكذا لا يطمئن له مذ بنت مضجعه، ما كنت أحسب أن الدهر يفجعني به ولا أن بالأيام تفجعه، حتى جرى البين فيما بيننا بيد عسراء تمنعني حظي وتمنعه، قد كنت من ريب دهري جازعا فرقا فلم أوق الذي قد كنت أجزعه، بالله يا منزل العيش الذي درست آثاره وعفت مذ بنت أربعه، هل الزمان معيد فيك لذتنا أم الليالي التي أمضته ترجعه، في ذمة الله من أصبحت منزله وجاد غيث على مغناك يمرعه، من عنده لي عهد لا يضيعه كما له عهد صدق لا أضيعه، ومن يصدع قلبي ذكره وإذا جرى على قلبه ذكري يصدعه لأصبرن لدهر لا يمتعني به ولا بي في حال يمتعه علما بأن اصطباري معقب فرجا فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه وإن تغل أحدا منا منيته لا بد في غده الثاني سيتبعه. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام، وإلى أن نلتقي مع يتيمة أخرى لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله التسجيل والمونتاج، وعبد السلام جاد الله الإعداد والتقديم.
1: قصائد يتيمة.
2: إني وجدت الخير،
3: أنا ابن جلاء وطلاب،
2: نام الخلي وما أحس رقادي، والهم محتضر لدي وسادي. في شعرنا العربي قصائد لم يعرف لأصحابها غيرها، ومع اختلاف آراء الباحثين حول السر في ذلك سنتعرف على أهم تلك القصائد وسير أصحابها عبر برنامج قصائد يتيمة على صوت الخليج.
4: أمن ريحانة الداعي ضداني لما استجمعت، كنت عطافا إذا الخيل أدبرت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يهديهم كمان. الله يهديهم.
1: مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

إذاعة صوت الخليج من الدوحة ترحب بكم ونرحب فيكم. عمر العيسى بالتفير، عبد الله الهيم التقديم، وحلقة يوم الجمعة، عطلة نهاية أسبوع جميلة معاكم في آمر تدلل. جهزوا أغانيكم

وأكيد هناك من يستحق أنك تقول له أنت كوني. أكيد الشخص العزيز العزيز سواء من أفراد أسرتك سواء شخص صديق صديقة مقربة. هذه من أجمل أغنيات الفنانة داليا وأنت كوني. شاركونا عبر الواتساب كافة أغانيكم إهداءاتكم 440-30,000 وتابعونا مباشرة صوت في برنامج إكس.

وهذا آمر تدلل على إذاعة صوت الخليج. نحييكم يا أحلى مستمعين. من الأخبار الفنية الجديدة، كلنا بانتظار ألبوم الفنانة إليسا اللي بيطرح إن شاء الله آخر شهر أكتوبر الشهر الجاري، وبنستمتع مع 14 أغنية بينها أغنية خليجية لأهل الرياض ويستاهلون أهل المملكة، وبنستمتع بستايل إليسا المعتاد الرومانسي، أغاني ممزوجة بين المصري واللبناني والخليجي، والكل أيضا ينتظر تعاونها مع الشاعرة سهام الشعشاع اللي حققت معاها نجاحات في أغنيات كثيرة، والكل من جمهور الفنانة إليسا بانتظار هذا التعاون، والله يوفق الفنانة إليسا في جديدها. عبر الواتساب مشكور هاي دخول أخوي عمر العيسى لأغنية داليا، يعطيك العافية عامر آل عبد السلام، ويبي يسمع نايف البدر تمشيها علي. وأيضا سعاد من الكويت بتسمع للفنانة غن أنغام أدي ما تقدر. لكن إيش رأيكم الحين اللي باختيار علي وجداد فهد الحجاجي في أجمل الأغاني عيونك تجبر الخاطر، ولا تبعدون، إحنا مستمرين معاكم في آمر تدلل.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

وعودة جميلة مع أغاني التسعينات. وينك حبيبي ما لقيتك مع الناس من جلسات صوت خيج والفنانة نوال اختيار خالد عبر منصة إكس. تحياتنا لك عيسى الصليطي يبي يودينا مع سعد الفهد في كلمة أحبك إن شاء الله لا يهمك. أبو غازي يبي أغنية الجميلة أبو بكر سالم يا سلوة الخاطر. وأيضا قلنا طلب سعاد وهاوي حنانك علي عبد الكريم من مستمعنا من الأردن ناجح حاب يسمعها ولا يهمك. لكن الحين نسمع الاختيار الجميل وينك حبيبي ما لقيتك مع الناس كلمات خالد البذال وإلحان سليمان الملة جلسات صوت الخليج والفنانة نوال.

وينك حبيبي. طبعا هذا نص واقعي كتبه خالد البذال، مشاعر واقعية، فمن أجمل الأغنيات. يعطيكم العافية، مع التقدير الفنانة أنغام اختيار بوغانم. بوغانم اللي بيها لك في ساعة أغانيكم، لأن في طلب من سعاد لأنغام في أغنية أدي ما تقدر. علي موسى يا مرحبا بك بيسمع، رحمة رياض غربي هواكم إن شاء الله ولا يهمك، وعلي حسوم من لندن بيسمع محمد فؤاد أنا لو حبيبك، واستمتع بأجواءكم الممطرة يا أخوي من لندن علي حسون. الحين نسمع هاوي حنانك من أجمل الأغاني، نسمعها اختيار مستمعنا ناجح من الأردن.

وعلى هالصفقة الجميلة من الأغنيات الرائعة أكيد هاوي حنانك. علي حسون قلنا يبي يسمع أنا لو حبيبك محمد فؤاد إن شاء الله. من سلطة عمان تحياتنا لك أخونا خالد المحرزي يبي يسمع للفنانة الجميلة إيمان الشميطي غنت لعبك عبد القادر هذا الفنان الرائع آية الأسمر يا زين. لكن الحين نروح مع اختيار علي موسى وإهداء لها القطر شكرا لك تحياتنا للعراق جميع يبي يسمع رحمة رياض في غرب هواكم يا أهل الدوحة.

تبين يعني موسك استمتعت باختيارك وغير بهواكم يا أهل الدوحة. آمر تدلل باختياركم أكيد الأجمل. الله من أجمل الأغاني ونستمتع باختيار عامر على عبد السلام والفنان الشاب نايف البدر في تمشيها علي. نسمع.

هذه أغانيكم واختياراتكم الجميلة في آمر تدلل. حياك الله سعاد، والحين الدور مع اختيارك اللي باللبي مع الفنانة أنغام في أجمل أغنياتها وأد ما تقدر نسمع.

مرتدل واختياركم الأجمل إن شاء الله يا أبو غاوي. بنطلب من لبي غنيتك لأبو بكر سالم يا سلوة الخاطر، وإن شاء الله في طلب من خالد النهرز من عمان إيمان الشميطي. فهمت عليك خالد، ما يصير تطلب أكثر من أغنية. خالد النهرز من سلطنة عمان، فبنلبي لك الآن علي عبد الستار ويا حبيبي ترى القلب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مرحبا بكم في آمر تدلل. 10 دقائق تفصيل نهاية اللقاء قدر الإمكان بكل الطلبات. كافة طلباتكم. علي حسون من لندن، استمتع بأجواءكم الممطرة في لندن مدينة الضباب. ونسمع محمد فؤاد في أنا لو حبيبك، وإهداء لكل المستمعين. موسيقى الأغنية رائعة واللحن جميل جدا للفنان وليد سعد. نستمتع باختيارك علي حسون.

مستمرين معاكم في آمر تدلل واختيارات جميلة اختياراتكم اليوم. تحياتك واصلة يا مستمعتنا إيمان، تسلم عليك عمر وتسلم علي، واستمتعي في أجواء كتارة والله يعطيك العافية. الحين شو رايكم اللي باختيار عيسى الصريطي؟ عيسى والله أغنية حق سعد الفهد ما عيناها لك، لكن اللي بيك أغنية على اختيارنا من أجمل أغنيات سعد الفهد وإسحاق، نسمعها.

الله نقول لي شاعر الأغنية علي الصومالي مالك كذا على هالإبداع والحان الراحل ناصر الصالح وأداء لا يول عليه أداء خرافي من سعد الفهد. أغنية الختام مع مستمعنا أبو فهد مبارك المهندي نهديك لي خليل حسين بصوت سعد جمعة. أغنية الختام بتكون نحييكم في الختام ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع جميلة. عمر العيسى بالتنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، الله يحفظكم واستمتعوا بباقه منوعاتنا بعد البرنامج مباشره. استمتعوا بساعة اغانيكم ومنوعات صوت الخليج.

أجمل سنين العمر. آه لو ذكرياتك يوم غبت صبرت، ليت ما حطتك في سجن فكري دخيل. كل ذكرى على بال المحبة طرت، صارت الهام شعري في الغياب الطويل. كل ما جيت بنسى ضعفي استكبرت، ووقفت في طريقي تنثر الورد. ويل ذكرياتك ما مرت هالخفوق وسرت، لين جت واستباحت طعنة في قتيل. ذكرياتك مثل غيمة ألم وامطرت، فوق قاع رضا عقب القحط بالقليل. إيه كانت جميلة بس ما قصرت، عرفتني بمعنى الصعب والمستحيل. قالت المستحيل إن جات وتكررت، وقالت الصعب تنساني ومن هالقبيل. كل ما شاهدت عيني حلا وانظرت، شفت صورتك فيه وقلت يا هو جميل. إيه فيني مع مر السنين كبرت، وكان توقيتها بأفراح قلبي كفيل. كنت محتاجها فعلا وجت وظهرت في ملامح حياتي، واصبحت لي دليل. كانت أجمل سنين العمر بس عبرت، فوق جسر الغلا لأرض الجفاء والرحيل. ليت الأحزان عن كبر المحبة هدرت، كان ما صار ظرف الدمع روتين. ليل وليت عينك الكل اللي كتبته قرت، كان يمكن تعاند رغبتك يا بخيل. كل هالناس بإحساس الغرام شعرت، وعرفت كيف كنت أهواك وغليك حيل. وأنت سافرت وأشواقي معك سافرت، وما بقلا أنا وإحساس ما له مثيل. ذكرياتك ودمعة حولت واحدرت، لين بلت كفوفي في الغياب الطويل.

تأخرت. تأخرت يا عمر الذي أكبر، تأخرت وهذا الموعد الأول. أحسب له أنا الأيام والساعات واللحظة، لأن موعدي الأول تأخرت. ما بيني وبين روحي أخذت من الكلام أحلاه، لأنك هوى روحي يا أغلى شيء أنا بلقاه. وكل ما قرب الموعد أحاسب نفسي وتردد وأنسى وعيد من الأول، لأنه موعدي الأول. تأخذني أنا النشوة هدى واسري على مسراج، وتسبقني لك الخطوة تصور موعدي وياك. وكل ما قرب الموعد أحاسب نفسي وتردد وأنسى وعيد من الأول، لأن موعدي الأول تأخرتك.

0: أغانيكم.
1: ترى لا يفوتك الصوت، صوتك خالد عبد الرحمن.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: واحرص على الاشراح ما حد يعيش وحده، وانك تريد الا الجفاء والهجر وكلام الحفاء، وانك تريد الا الجفاء
1: من جلسات
0: والهجر.

0: عشتوا عشتوا، احسنتوا احسنتوا.
1: صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

راشه وعد الزهرة وتصبح في الوفا عبرة لمن يخلف مواعيده ويوقد في الحشا قمرة ويوقد في الحشا

0: وقصة
1: حصريا
0: كتبتها السنين. ليش من بعد الحنين وقصة
1: على صوت الخليج
0: كتبت

هاي مقلي لوردة كله هاد، أنا وأنتو كله لوردة. واسمعوا

تحبك الأمل خامة، لا تكذب على الله عليكم.